جويت لسوران علي بوربو ككتبك لباري تونا باقتي مندالاني بوخينديوا كيوسفين سون سترام نسيبيتي وانا كان يكتبك مروي ليندمان كشاويتي تكنيك سيمون سموش ترهنريش آنا صوفيا اكسلسونا ياري داري ترهنر بوزماني كردي محمود بو